0: جاد كسرت رجاد جراد لا لو لو عليه سالي روبار ريحان يوام
1: لا ركمال لا
0: ركمال سرعه